لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va. أجرى قداسة البابا ليون الرابع عشر صباح اليوم الأربعاء مقابلته العامة مع المؤمنين في ساحة القديس بطرس. تحدث خلالها عن زيارته الرسولية إلى فرنسا من 25 وحتى 28 من أيلول سبتمبر. استهل الأب الأقدس مقابلته العامة مع المؤمنين قائلاً إنه يرغب التحدث اليوم عن زيارته الرسولية إلى فرنسا الأيام الماضية، معبرا مجددا عن شكره لجميع الذين استقبلوها، السلطات المدنية ورعاة الكنيسة والأشخاص الكثيرين الذين أرادوا لقاءه أو أن يحيوه في الطرقات، وأشار إلى أنه يريد جمع الأفكار والانطباعات التي لا تزال حية جدا عن هذه الزيارة الرعوية حول رمز كبير هو كاتدرائية نوتردام، حيث احتفل بصلاة الغروب في اليوم الأول من هذه الزيارة. وأشار الأب الأقدس إلى أن كاتدرائية نوتردام بما عاشته من مأساة يمكنها بشكل رمزي تسليط الضوء على هذه الزيارة الرسولية كلها، مقدمة مفتاح قراءة يلخصه كما قال بكلمة واحدة هي الولادة الجديدة. وأضاف أن هذه الكاتدرائية التي بدت قبل 7 سنوات جريحة بسبب حريق هائل قد أعيد بناؤها الآن وهي أكثر بهاء من أي وقت مضى، وأشار إلى أن ترميمها دل على إمكانية التعاون بين الكنيسة والدولة والمؤسسات العامة والمجتمع المدني. وسلط الأب الأقدس الضوء على أن التعاون من أجل الخير العام ينبغي أن يكون الأسلوب الطبيعي للمؤسسات، القوى السياسية والاجتماعية وجميع من لديهم مسؤوليات مدنية واقتصادية. وأضاف أن هذه هي الرسالة التي أراد توجيهها إلى السلطات الفرنسية وكذلك أيضا إلى أعضاء منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو ومقرها في باريس، مشيرا إلى المعيار الأساسي الذي ينبغي أن يرتكز عليه هذا التعاون ألا وهو كرامة الإنسان. إن كاتدرائية نوتردام وقبل كل شيء هي صورة للكنيسة من حجارة حية، أضاف البابا ليون الرابع عشر يقول. وتابع مسلطا الضوء في الوقت نفسه على صلاة الغروب في كاتدرائية نوتردام وأمسية الصلاة مع الشباب في ستاد دو فرانس في باريس في اليوم نفسه، وأشار إلى مكانين مختلفين تماما ومع ذلك إلى حدثين متكاملين، وتساءل قائلا ما الذي يجمعهما. وأضاف أن الكنيسة ليست من حجارة أو إسمنت، إنما من أشخاص يحبون يسوع المسيح لأنه أحبهم. وأشار إلى أن أمسية الصلاة مع الشباب شكلت علامة رجاء كبيرة. وتوقف الأب الأقدس أيضا عند زيارته بيت بخيتا، بيت يستقبل أشخاصا يعانون من مصاعب، أحد الأماكن الكثيرة ثمار الإنجيل، حيث يتم الالتزام يوميا بخدمة كرامة الإنسان بمحبة. وتابع البابا ليون الرابع عشر مقابلته العامة مع المؤمنين حول زيارته الرسولية إلى فرنسا، مشيرا إلى النمو الملحوظ والمتزايد في الكنيسة في فرنسا منذ 7 سنوات لعدد الشباب والبالغين الذين يطلبون المعمودية،
وسلط الضوء بالتالي على لجمعية السينودوسية الأقليمية في باريس والكلمة التي وجهها للمناسبة، مشجعا مسيرة الموعظين والمبتدئين في الإيمان. وسلط البابا لون الرابع عشر الضوء بشكل خاص على القداس في ساحة لاكونكورد في باريس والجمع الغفير من المؤمنين على طول شارع الشانزليزي وصولا إلى قوس النصر ولحظة المناولة. وتحدث البابا لون الرابع عشر من ثم عن زيارته إلى لورد حاجا لإكرام أم الكنيسة مريم العذراء، هي التي في ساعة الآلام والموت تبقي مصباح الإيمان والرجاء مضاءا. في لورد يوجه الرب من خلال العناية الوالدية للعذراء مريم إلى الجميع الحجاج ولا سيما المرضى في الجسد والروح رسالة رجاء وولادة جديدة. وتابع البابا لون الرابع عشر مسلطا الضوء على أن كل حياة بشرية في كل ظرف وحتى الأشد ضعفا تحتفظ بكرامتها غير القابلة للانتهاك، وأشار إلى أن لورد تمثل مزارا لحضارة المحبة. كما وأشار البابا لون الرابع عشر إلى لقائه بعض الأشخاص ضحايا انتهاكات وطلب منهم أن يساعدوه للتعبير أيضا لضحايا آخرين عن رغبته ورغبة الكنيسة كلها في الإصغاء إليهم ومرافقتهم في مسيرتهم نحو الشفاء، مشيرا إلى الألم الذي لحق بحياتهم والعمل للوقاية من الانتهاكات. وأضاف البابا لون الرابع عشر أن المحطة الأخيرة من زيارته الرسولية كانت في مدينة ماس، منطقة في فرنسا وأوروبا عانت من الحرب العالمية الثانية، وهناك عمل روبرت شومان أحد الملهمين الرئيسيين لمسيرة الوحدة الأوروبية. وأشار الأب الأقدس إلى أن أوروبا المعاصرة ولدت تحديدا كمشروع سلام بعد الدمار الذي سببته الحرب، ونستطيع القول إن ما حدث في كاتدرائية نوتردام في باريس بسبب الحريق قد حدث في أوروبا بسبب الحرب العالمية الثانية، وقد ولدت أوروبا من جديد على أساس مبادئ الديمقراطية والتضامن والأخوة بين الشعوب، وهي مبادئ تدين بالكثير لجذورها المسيحية. واليوم أيضا على هذه الأسس يستطيع المشروع الأوروبي أن يتجدد

0: لتلهم هذه الكلمات الآن صلاتنا، سائلين الله أن يحمل حدث النعمة هذا ثمارا وافرة ودائمة.
1: استقبل قداسة البابا لاوين الرابع عشر صباح اليوم الأربعاء في القصر الرسولي بالفاتيكان اللجنة الدولية للراهبات الدومينيكانيات التأمليات، وللمناسبة وجه الأب الأقدس كلمة رحب بها بضيفاته وقال: يسعدني جدا أن ألتقي بكنا بعد وقت قصير من الاعتراف بالفضائل البطولية لخادمة الله الأخت ماريا بيترا جوردانو من رهبنة الوعاظ، التي جعلت من الإيمان والدعوة ركيزتين ثابتتين في حياتها المكرسة، ويمكن للإيمان والدعوة أن يوجه أيضا لقاءنا هذا، لكي نؤكد مجددا أن الدعوة التأملية في الروح الدومينيكاني وفي الكنيسة جمعاء لا تقع على هامش الرسالة، بل هي قلبها النابض. تابع الأب الأقدس يقول: في الواقع يتضح من كتابات جوردانو الساكسوني الخليفة المباشر للقديس دومينيك كيف أن الراهبات منذ البدايات الأولى في الجماعات النسائية الأولى، وهن يكرسن أنفسهن بصورة أساسية للصلاة التأملية والدراسة، كن يرافقن بالتوبة كرازة الإخوة ويشاركنهم الموهبة الروحية نفسها. إن مبدأ القديس توما الأكويني القائل إن الإنسان ينقل إلى الآخرين ثمرة تأمله يستعيد حدس القديس دومينيك الذي كان يرى أن كل كلمة في آلان البشارة لكي تكون صادقة ينبغي أن تنبع من الصمت والإصغاء والصلاة ومن علاقة عميقة بالله. فالتأمل هو نفس علاقتنا بالله، وهو وقفة صامتة نقبل فيها الكلمة ونسمح لها بأن تغيرنا، وهي التي تتيح لنا أن نعرف بصورة أكبر الأشياء والأشخاص فيه، لكي نهب الآخرين بعد ذلك ما عشناه وفهمناه. أضاف الحبر الأعظم يقول، وهنا بصورة خاصة ثمة تذكير موجه إليكن يا رئيسات الاتحادات، فحضوركن في زيارات الأديرة وفي تنشيط الاتحاد إلى جانب ما تقتضيه المسؤوليات الإدارية الضرورية يجعلكن قبل كل شيء حارسات لهذه القيم. لقد علمكن القديس دومينيك الذي يقال إنه كان يفضل أن يتحدث مع الله أو أن يتحدث عن الله أن تنمينا في هذا الأسلوب، ولذلك من الجيد أن تكون الزيارات أيضا وبشكل خاص أوقاتا للقاء المشترك مع الرب في الصلاة والإصغاء المتبادل والتصحيح الأخوي والمصالحة. تابع الأب الأقدس يقول، وفي هذا الصدد يذكركن قانونكن بضرورة احترام قيمة أساسية في الحياة الدائرية احتراما دقيقا، الصمت. فإذا ما نمي هذا الصمت بأمانة كان ثمينا، لكن ليس فقط لحفظ مجمل الالتزام الرهباني وتعزيز السكينة في الدير، بل أيضا للنظر إلى داخل ذواتكن، ولتكن متنبهات إلى الأخوات في الجماعة وإلى الآخرين في الخارج. إن ممارسة الصمت هي فعل إرادي يشمل الإنسان بأسره ويساعد على عيش علاقات راسخة، لأنها تكون مستنيرة بكلمة الله. إنه يخلق مساحات من الحرية والحقيقة نحافظ فيها على الانتباه، ونصبح حساسات لصوت من لا يحسب له حساب، وننضج في الحكمة والسخاء. وهذا الأمر مهم بصورة خاصة في عالم تطبعه السرعة، حيث ينبغي أن يكون كل شيء مرئيا فورا، وحيث يراد ملء كل فراغ بسرعة. ففي الصمت تجد الأسئلة التي يطرحها كل إنسان على نفسه مجالا للإصغاء، مع أنه ليس من السهل دائما أن يجد الإنسان وحده جوابا عنها. ولذلك من الضروري أن تقدم جماعاتكن واحات من السلام الحقيقي والعميق، حيث يهدأ القلق الفوضوي المرتبط بالأمور الخارجية، وحيث يمكن للإنسان أن يصغي إلى صوت الله. أضاف الحبر الأعظم يقول، ثم إن خبرتكن كرئيسات اتحادات تقودكن إلى مواجهة أوضاع صعبة أيضا، جماعات تشيخ ووفيات تفوق عدد الدعوات الجديدة، وتراجع القدرة على العمل وما يترتب على ذلك من مشاكل اقتصادية وإدارة ممتلكات كبيرة ومكلفة، وتحديات مثل التنشئة المشتركة والتعددية الثقافية وتنظيم هيكلية الشركة. وهنا يتسلل إغراء روح البقاء التي تدفع إلى الانعزال وتقليص الالتزامات، في وهم أن القوى القليلة المتبقية يمكنها أن تكون كافية لكي لا تعتمدنا على الآخرين أو تضطررنا إلى إغلاق الأديرة. وأمام ذلك أدعوكن لكي لا تطرحن كثيرا سؤال كيفية الحفاظ على الهيكليات التي تفرغ من أهلها، بل أصغينا بالأحرى إلى ما يطلبه الروح اليوم من الحياة التأملية الدومينيكانية، وكنا واعيات بأن هناك قبل الأعمال التي ينبغي إدارتها دعوة ينبغي الاستجابة لها.

0: ونارا تشتعل ولا يجوز السماح لها بأن تنطفئ، كما كانت تقول القديسة كاترينا السيانية. وختم البابا لاوون الرابع عشر كلمته بالقول: أخواتي العزيزات، رغم مشاكل المرحلة الراهنة لا تفقدنا أبدا الشجاعة، إن خدمتكن للكنيسة ثمينة، فواصلنها بثقة في الشركة والتمييز، متحدات من دون أن تصبحن متشابهات، وأمينات للتقليد ومنفتحات على الحداثة، ومتأملات لأنكن قادرات على أن تحملن العالم أمام الله، لتعلمكن العذراء مريم التي ندعوها في المسبحة الوردية المقدسة أن ترين كل يوم عمل الرب غير المنظور، وبعون نعمته أن تسكبن أيضا على جراح البشرية في زماننا زيت التعزية وخمر الرجاء. أشكركن على العطية التي تمثلنها، ومن صميم القلب أمنحكن فيض البركة الرسولية.
1: دعا البابا لاوون الرابع عشر إلى إعادة النظر في طريقة التواصل في عصر الإعلام الرقمي الذي نعيشه اليوم، مؤكدا أن التواصل ينبغي ألا يتحول إلى مجرد وسيلة لجذب الانتباه، بل إلى مساحة للإصغاء إلى الآخر والبحث عن الحقيقة بعيدا عن السطحية والأحكام المسبقة. في الموضوع الذي اختاره لليوم العالمي 61 للاتصالات الاجتماعية لعام 2027، شدد الحبر الأعظم على أهمية ما وصفه بنظرة جديدة الاهتمام في عصر اصطياد النقرات، مع العلم أن هذه المناسبة يحتفل بها في عدد من الدول من بينها إيطاليا في 9 من أيار مايو المقبل بالتزامن مع عيد الصعود. وفقا لبيان صدر عن دائرة الاتصالات الفاتيكانية، فإن العناوين المثيرة والمحتويات المصممة لجذب أكبر عدد ممكن من النقرات والمعروفة باسم كليك بيت لا تعكس جوهر التواصل الحقيقي. فالتواصل وفق الرسالة البابوية لا يعني فقط لفت الانتباه، وإنما الانتباه إلى الآخر وإلى الحقيقة. حذر لاوون الرابع عشر من أن التدفق المتواصل للأخبار والمعلومات قد يحل تدريجيا محل البحث والتفكير والتمييز، ودعا في هذا السياق إلى توفير مساحات من الصمت والقراءة المتأنية والدراسة والحوار الهادئ، مشيرا إلى أن غياب هذه العناصر قد يؤثر في قدرة الإنسان على الحفاظ على حريته الداخلية وفهم الواقع بصورة متكاملة. تطرق البابا أيضا إلى ما يعرف باقتصاد الانتباه، حيث تتنافس كميات هائلة من المحتوى على جذب اهتمام المستخدم ولو لبضع ثوان، ويرى أن هذا الواقع لا يؤثر فقط في القدرات الذهنية، وإنما ينعكس أيضا على عمق العلاقات والتواصل بين الناس. بغية مواجهة هذه المشكلة يضع الحبر الأعظم إلى تغيير طريقة النظر إلى العالم وإلى الآخرين، كي تقوم هذه النظرة على الاهتمام المتبادل والمحبة وعلى لقاء الآخر بدلا من الحكم عليه. كما حذرت دائرة الاتصالات الفاتيكانية في هذه المناسبة من أن الثقافة الرقمية قد تعزز ردود الفعل السريعة والعلاقات السطحية، وتسهل وضع الآخرين في تصنيفات وأحكام جاهزة ثم نبذهم. ويؤكد البابا لاوون الرابع عشر بالمقابل أن الاهتمام بالآخر يمثل شكلا من أشكال السخاء، لأنه يعني التوجه نحوه والانفتاح على الحقيقة. ومن هذا المنطلق تصبح مهمة التواصل أوسع من مجرد استخدام الكلمات لتشمل الإنسان بكامله من خلال النظر والاستماع والإحساس، ما يتيح الاستجابة بصورة أعمق للآخر ولنداء الذي يوجهه المسيح إلينا اليوم.
0: شدد أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان للعلاقات مع الدول والمنظمات الدولية المطران بول ريتشارد جالاجر على الدور الثمين الذي تستطيع الجماعات الدينية أن تؤديه في تعزيز السلام من خلال مخاطبة الضمائر والمساهمة في تخفيف التوترات بين الشعوب، مؤكدا في الوقت نفسه ضرورة ألا تتحول الانتماءات الدينية إلى رايات تفصل بين نحن وهم. وجاء كلام جالاجر خلال مشاركته في مؤتمر الأديان والدبلوماسية الذي عقد في روما والذي نظمته جمعية المحبة السياسية الدولية بمناسبة مرور 30 عاما على تأسيسها، ويهدف المؤتمر إلى البحث في العلاقة بين الأديان والدبلوماسية في مرحلة يشهد فيها النظام الدولي تحديات عميقة، وإلى بلورة مبادرات مشتركة تعيد إطلاق الحوار والتقارب بين الشعوب. وفي ختام جلسات بعد ظهر الثلاثاء أوضح المطران جالاجر أن العامل الديني لم يتراجع في عالم متعدد الأقطاب، بل أعيد توزيعه، معتبرا أن التعامل معه ينبغي ألا ينطلق من منطق الاحتواء أو اعتباره مشكلة مرتبطة بالنظام والأمن، بل من واقعية تعترف بحضوره ودوره في المجتمعات. وأشار المطران جالاجر إلى أن العلاقة بين الأديان والدبلوماسية يجب أن تقوم على هذا الأساس، وحذر المسؤول الفاتيكاني من اختزال الانتماء الديني في راية تميز جماعاتنا عن جماعاتهم، مؤكدا أنه لا يمكن إقامة تطابق مطلق بين الإثنية أو الشعب من جهة والانتماء الديني من جهة أخرى. وقال إن الدين عندما يتحول إلى وسيلة لإحصاء أطراف الصراع يفقد دوره كجواب عن سؤال المعنى، أما البديل بحسب المطران جالاجر فلا يكمن في إضعاف الهويات بل في نضجها، فالحوار الحقيقي يتطلب أن يعرف كل طرف من هو وأن يتمسك بقناعاته، وفي الوقت نفسه أن يبقى منفتحا على فهم قناعات الآخر. وأكد أمين سر دولة حضرة الفاتيكان للعلاقات مع الدول والمنظمات الدولية أن الجماعات الدينية تحمل قوى أخلاقية يمكنها أن تكون خيرا للمجتمع بأسره، وأن الدبلوماسية تستطيع الاستفادة منها لتهدئة التوترات ومنع التطرف وتعزيز ثقافة الاحترام المتبادل، لكنه شدد على شرط أساسي هو أن تبقى هذه الجماعات حرة وألا تجند لخدمة سلطة سياسية وإلا تحولت إلى أداة في يدها. هذا وتطرق المطران جالاجر إلى العمل الدبلوماسي للكرسي الرسولي الذي يقوم على الإقناع وتهيئة الظروف التي تجعل السلام ممكنا، مستفيدا من شبكة واسعة تعمل على حماية الكرامة الإنسانية وتعزيزها في مختلف أبعادها، وأضاف أن هذا العمل يشكل بحد ذاته وقاية من العنف لأنه يسهم في معالجة كثير من أسبابه. أما الجماعات الدينية فرغم أنها ليست من أشخاص القانون الدولي ولا تجلس إلى طاولات المفاوضات ولا توقع المعاهدات، إلا أنها تمتلك بحسب المطران جالاجر قدرة ثمينة على مخاطبة الضمائر. وفي وقت يمر فيه النظام الدولي بأحد أصعب اختباراته منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، شدد المطران جالاجر على أهمية توضيح المعنى الذي يعطيه كل طرف لكلماته، لأن فهم اللغة المتبادلة يشكل خطوة أولى نحو اللقاء الحقيقي والسلام بين الدول.
2: في نيويورك وفي 28 من أيلول سبتمبر ألقى المراقب الدائم للكرسي الرسولي لدى الأمم المتحدة المطران كريستوف القصيص كلمة خلال الاجتماع الرفيع المستوى بمناسبة الذكرى السنوية 25 لاعتماد إعلان دوربان لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري ورهاب الأجانب وأشكال التعصب ذات الصلة، مؤكدا أنه من المهم أن يعترف الإعلان ويندد من بين أعمال العنف ضد الجماعات الدينية بأعمال رهاب المسيحيين إلى جانب رهاب الإسلام ومعاداة السامية. وإن وفد الكرسي الرسولي ذو الأمم المتحدة من خلال المراقب الدائم المطران كريستوف القصيص وفي معرض إحيائه للذكرى السنوية 25 لاعتماد إعلان دوربان لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري ورهاب الأجانب وأشكال التعصب ذات الصلة، يستحضر بترحيب إقرار تلك الوثيقة ببالغ القلق بالتعصب تجاه الجماعات الدينية وظهور الأعمال العدائية والعنف ضدها بسبب معتقداتها الدينية وشمولها حالات التعصب التي تتضمن أعمال رهاب المسيحيين إلى جانب رهاب الإسلام ومعاداة السامية. وفي كلمته أمام الاجتماع رفيع المستوى الذي يحتفل بهذه الذكرى في 28 من جاري أيلول سبتمبر، استشهد المطران كريستوف القصيص بالرسالة العامة الإنسانية الرائعة للباب الأول 14، مذكرا بأن العدالة الاجتماعية اليوم يجب أن تواجه أيضا سياقا تشكله التقنيات الرقمية وتتسم بأشكال جديدة من الإقصاء والتهميش والأحكام المسبقة والتمييز. وبناء عليه فلا نظاما اجتماعيا عادلا في العصر الرقمي يجب أن يضع استخدام البيانات والتكنولوجيا للرقابة العامة متخذا من الكرامة الإنسانية للصورة البشرية والصالح العام مبادئ موجهة له. وأخيرا ذكر المراقب الدائم للكرسي الرسولي بما ورد في ملخص العقيدة الاجتماعية للكنيسة الكاثوليكية تحت الرقم 433، حيث جاء فيه: إن كرامة الشخص البشري الممنوحة من الله هي أساس جوهري لبناء مجتمع دولي حقيقي يمكن فيه تحقيق الخير العام العالمي. ولسوء الحظ ورغم هذه التطلعات، فإن وحدة الأسرة البشرية لم تتحقق بعد جراء الإيديولوجيات المادية والقومية التي تتناقض مع قيم الشخص البشري. وبشكل خاص، فإن أي نظرية أو شكل من أشكال العنصرية والتمييز العنصري هو أمر غير مقبول أخلاقيا وبشكل مطلق.
1: يقوم رئيس مجلس أساقفة إيطاليا الكاردينال زوبي بمهمة إنسانية إلى موسكو موفدا من قبل البابا لاوون 14، تستمر 3 أيام، وقد بدأت يوم الاثنين وتنتهي هذا الأربعاء، لبحث عدد من الملفات الإنسانية المرتبطة بالحرب الدائرة في أوكرانيا. تتركز المهمة التي تعد الثالثة لتزوبي في روسيا بعد زيارتين عامي 2023 و24 على قضية أسرى الحرب الروس والأوكرانيين، إضافة إلى ملف الأطفال الذين نقلوا بعيدا عن مناطقهم الأصلية وعائلاتهم. تأتي زيارة موسكو بعد مهمة قام بها نيافته إلى أوكرانيا في تموز يوليو الماضي، شملت معسكرات لأسرى من الجنود الروس في منطقة الفيف. وقال الكاردينال زوبي إن لقاءاته مع المسؤولين الروس تأتي في إطار المهمة الإنسانية التي كلفه بها البابا الراحل فرانسيس وأكدها لاحقا البابا لاوون 14. تشمل المهمة دعم الجهود الرامية إلى معالجة قضايا الأطفال وتبادل الأسرى والمشكلات التي يواجهها المدنيون نتيجة الحرب الدائرة بين البلدين. هذا وأضاف الكاردينال زوبي أن الكرسي الرسولي يدرس مختلف الطلبات الواردة من الجانبين الروسي والأوكراني، وذلك في إطار الحوار القائم بهدف تطويره والاستمرار في معالجة التداعيات الإنسانية لهذا الصراع المسلح. يذكر أن مهمة زوبي تأتي أيضا بعد زيارة قام بها أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان للعلاقات مع الدول المطران جلاجر إلى روسيا الشهر الماضي عقب زيارة لأوكرانيا في إطار جهود الكرسي الرسولي الدبلوماسية والإنسانية لدعمه عملية السلام.
3: بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح. لاوديتور يسوس كريستوس.

0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: صدرت عصر الخميس الأول من تشرين الأول أكتوبر رسالة الفيديو للبابا لاوون الرابع عشر لنيته للصلاة لشهر تشرين الأول أكتوبر، والتي يدعو قداسة البابا فيها هذا الشهر للصلاة من أجل رعوية الصحة النفسية. قال البابا لاوون الرابع عشر: يا إله الحياة، أنت تعرف خفايا القلوب وما يسكنها من أنوار وظلال، وتلك الجراح الصامتة التي قد لا يراها أحد. نرفع إليك اليوم إخوتنا وأخواتنا الذين يواجهون تحديات في صحتهم النفسية ويعانون في عزلة من القلق أو الاكتئاب أو أي مرض نفسي آخر. أنت تدعوهم بأسمائهم بكل حنان، وفيك يجدون الكرامة والرجاء. سامحنا على المرات التي شحنا فيها بنظرنا عنهم وغذينا الوصمة والتمييز ضد الأشخاص المصابين بأمراض نفسية. اجعل كنيستك بيتا مفتوحا وفسحة آمنة يجد فيها الجميع مكانا لهم، جماعة ترافق ولا تقصي، تصغي بدون إطلاق أحكام وتقترب بدون خوف. نصلي إليك يا رب من أجل الذين يقدمون الرعاية من أخصائيين وعائلات ومتطوعين، رجالا ونساء يبنون بصبر ومحبة جسورا من التفاهم والتعزية. هبهم القوة والرحمة لكي يعضدوا غيرهم. أرسل روحك علينا لكي نتعلم كيف نقبل وندمج العناية بالصحة النفسية في حياة ورسالة جماعاتنا والكنيسة جمعاء، فنصبح هكذا علامة حية لرحمتك التي لا تترك أحدا أبدا وتجبر القلوب دائما. آمين. يعيش اليوم شخص واحد من بين كل 7 أشخاص في العالم مع اضطراب نفسي، وغالبا ما يواجه معاناته في صمت مثقلا بالوصمة والوحدة. ولهذا السبب يكرس البابا لاوون الرابع عشر نية صلاته لشهر تشرين الأول أكتوبر لرعاية الصحة النفسية، ومن خلال شبكة الصلاة العالمية للبابا في إطار حملة صلي مع البابا، يدعو الأب الأقدس المؤمنين وجميع ذوي الإرادة الصالحة إلى الصلاة لكي تصبح الكنيسة بيتا مفتوحا قادرا على مرافقة الذين يواجهون صعوبات مرتبطة بالصحة النفسية من دون إدانة أو إقصاء. وفي يديه صورة للقديسة دينفنا شفيعة الأشخاص الذين يعانون من الاضطرابات النفسية والقلق والاكتئاب، وكذلك شفيعة العاملين في مجال الصحة النفسية. يتوجه البابا لاوون الرابع عشر إلى إله الحياة الذي يعرف أعماق القلب البشري وتلك الجراح الصامتة التي غالبا ما لا يراها أحد، ويدع البابا أمام الله الإخوة والأخوات الذين يعيشون في الوحدة أو القلق أو الاكتئاب أو يعانون من أمراض نفسية أخرى، مذكرا بأن الله يناديهم بأسمائهم بحنان ويطلب الغفران عن المرات التي أشاحت فيها الجماعة وجهها بعيدا عنهم، مساهمة في تغذية الوصمة والتمييز، ويلتمس أن تكون الكنيسة بيتا مفتوحا وفسحة آمنة تصغي من دون إدانة وتقترب من دون خوف. وتتوجه الصلاة أيضا إلى الذين يعتنون بالآخرين من مهنيين وأفراد عائلات ومتطوعين، سائلين لهم القوة والرحمة. ويختتم البابا متضرعا إلى الروح القدس لكي تتعلم الجماعة المسيحية إدماج رعاية الصحة النفسية في حياة الكنيسة ورسالتها، فتصبح بذلك علامة حية على رحمة الله. تأتي نية البابا استجابة لواقع تؤكده المعطيات الدولية، فبحسب أطلس الصحة النفسية لعام 2024 الصادر عن منظمة الصحة العالمية والذي قدم في أيلول سبتمبر عام 2025، يعيش أكثر من 1 مليار شخص حول العالم مع اضطراب نفسي، ومع ذلك لا تزال النفقات العامة العالمية المخصصة للصحة النفسية لا تتجاوز نحو 2% من ميزانية الرعاية الصحية، وهي نسبة لم تتغير منذ عام 2017، ويبلغ متوسط عدد المتخصصين في الصحة النفسية 13 شخصاً فقط لكل 100,000 نسمة، مع تفاوتات هائلة بين البلدان. ففي البلدان ذات الدخل المرتفع يبلغ الاستثمار نحو 65 دولاراً للشخص الواحد، بينما ينخفض في البلدان ذات الدخل المنخفض إلى بضع سنتات. ويتأمل المدير الدولي لشبكة الصلاة العالمية للبابا الأب كريستوبال فونس اليسوعي في معنى نية الصلاة هذه قائلاً: لقد عانى كثيرون من حولنا أو ما زالوا يعانون من مرض نفسي، وهم أشخاص لم يتمكنوا في كثير من الأحيان من التعبير عن معاناتهم، وشعروا بأنهم موضع حكم وسوء فهم، وبأن لا أمل لهم. ولذلك ككنيسة نتحد لكي نفتح قلوبنا أمام هذا الواقع، ونصلي معا طوال هذا الشهر من أجلهم جميعا، وكذلك من أجل الذين يرافقونهم. وتذكر شبكة الصلاة العالمية للبابا بأن عددا من المؤسسات الكنسية يرافق هذه الحالات، ومنها خدمات الصحة النفسية مثل الرابطة الدولية لخدام الصحة النفسية الكاثوليك والجامعات الكاثوليكية ومجموعات الدعم والتعافي والرعاية والجماعات التي توفر الاستقبال والمرافقة. وقال الأسقف جون دولان، أسقف أبرشية فينيكس بولاية أريزونا في الولايات المتحدة: في عالم يمكن أن يشعر فيه الناس بسهولة بأنهم منسيون ومهملون، لدينا إله يرانا حقا ويعرفنا. وكان قد أسس في كانون الأول ديسمبر عام 2022 مكتبا أبرشيا رائدا لخدمة الصحة النفسية، وهو من أوائل المكاتب من نوعه في البلاد، وقد استقطب اهتماما دوليا بما في ذلك اهتمام الفاتيكان. وأضاف: لا تتمثل الخدمة الكاثوليكية للصحة النفسية في التشخيص أو وصف الأدوية أو العلاج، نحن نرافق الذين يسيرون في طريق صعب ونساعدهم على اكتشاف الكرامة التي وهبهم الله إياها. وتابع: هذه الخدمة تقوم على المحبة والمرافقة. وكان البابا لاوون 14 قد تناول هذا الموضوع مباشرة في الآونة الأخيرة، فخلال عشية الصلاة مع الشباب في برشلونة في 9 حزيران يونيو عام 2026، وردا على شابة تحدثت عن اختبارها مع الاكتئاب، شدد البابا على أهمية الوعي بأن الصحة النفسية تتعرض لتهديد متزايد في مجتمعات تعتبر نفسها متقدمة، وأشار إلى أن ذلك يمثل علامة على وجود خلل عميق في مفهوم معين للنمو، يفرض على الأشخاص ضغوطا وتوقعات وتوترات تؤثر في توازنات أساسية. وفي وقت لاحق، وإذ تأمل في الألم والوحدة القصوى، قال البابا: لا يمكننا أن نفعل ذلك بمفردنا. هذا وكان البابا فرانسيس قد دعا بدوره من خلال فيديو البابا في 22 نوفمبر عام 2021 إلى الصلاة من أجل الأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب قائلا: لنحاول أن نقف إلى جانب الذين أنهكهم التعب والذين يعيشون اليأس وفقدان الرجاء، وغالبا ما يكفي أن نصغي إليهم بصمت، لأننا لا نستطيع أن نقول لشخص: لا، الحياة ليست هكذا، اسمعني سأعطيك أنا الوصفة. لا توجد وصفة.
2: استقبل قداسة البابا لاوون 14 صباح اليوم الخميس في قصر رسولي بالفاتيكان ممثلي الاتحاد اللوثري العالمي، وللمناسبة وجه الأب الأقدس كلمة رحب بها بضيوفه استهلها بالقول: نعمة الرب يسوع المسيح ومحبة الله وشركة الروح القدس معكم جميعا. يسرني أن العلاقات بين اللوثريين والكاثوليك قد نضجت على مد العقود الماضية روحيا ولاهوتيا على حد سواء، وقد أثمر الحوار الدولي الذي بلغ الآن مرحلته السادسة رؤى مهمة، ومن المؤكد أن الإعلان المشترك بشأن عقيدة التبرير يشكل إحدى المحطات الأساسية في المسيرة المسكونية، كما أن النصوص التي أعدت معا في السنوات السابقة تستحق هي أيضا أن نستعيدها ونتعمق في قبولها، ولا سيما الإفخارستية والخدمة في الكنيسة والسبل نحو الشركة. تابع الحبر الأعظم يقول: لخمس سنوات خلت، وفي كلمتي للاتحاد اللوثري العالمي خلال لقاء خاص، وصف سلف البابا فرانسيس أهمية المسكونية وصفا بليغا، إذ قال: إن المسكونية ليست ممارسة للدبلوماسية الكنسية، بل هي مسيرة نعمة، فهي لا تقوم على الوساطات والاتفاقات البشرية، بل على نعمة الله التي تطهر الذاكرة والقلب وتتغلب على الجمود وتوجه نحو شركة متجددة. إن الشركة المتجددة في الإيمان الرسولي والأسرار والخدمات الكنسية هي غاية مسيرتنا المسكونية القائمة على النعمة التي نسير فيها معا يقودنا الإنجيل، وفي مسيرتنا المشتركة من الصراع نحو الشركة هناك محطات مميزة يمكن أن يصبح عام 2030 الذي يصادف الذكرى 500 لإعلان أوكسبورغ للإيمان. إحدى هذه المحطات المشتركة خبرة مسكونية عميقة قادرة على أن تمنح خطواتنا نحو الوحدة الكاملة والمرئية طاقة جديدة وفرحا متجددا. أضاف الأبولقدس يقول: عندما قرئ الإعلان أوكسبورغ للإيمان في مدينة أوكسبورغ في 25 من حزيران عام 1530 كانت وحدة كنيسة الغرب قد أصبحت مهددة لكنها لم تكن قد تحطمت بعد. وكان واضعوا إعلان أوكسبورغ للإيمان كما قال سلفي القديس يوحنا بولس الثاني يهدفون إلى الشهادة لإيمانهم بكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية. فقد كان إعلان أوكسبورغ في الأصل وثيقة تهدف إلى المصالحة داخل الكنيسة لكنه لم يلبث في مرحلة لاحقة أن أصبح يفهم كنص أسهم في ترسيخ الانقسامات المذهبية. وفي ضوء عام 2030 نتمنى أن نتمكن مجددا من تأكيد الإمكانات المسكونية التي حملها إعلان أوكسبورغ للإيمان قبل نشوء الانقسامات المذهبية. وأوجه نداء صادقا إلى جميع المؤمنين ولا سيما اللاهوتيين لكي يركزوا اهتمامهم على المسيح وأنجيله لنعود بتقوى عميقة إلى جذورنا المشتركة إلى إيمان كنيسة البدايات وآباء الكنيسة لكي نعيد اكتشاف الإرث الرسولي السابق للانقسامات المذهبية الذي يوحدنا حقا كأخوة وأخوات في المسيح. وختم البابا لاهون الرابع عشر كلمته بالقول: يجب أن لا يصبح المسيح كلمة غريبة في عالمنا، فعالمنا يحتاج إلى شهود مسكونيين للمسيح يجعلونه معروفا من خلال حياتهم وأعمالهم، لأنه وحده النبع الحي القادر على تحقيق أعمق تطلعات البشرية. أيها الأخوة والأخوات الأعزاء، إذ نتحد في هذه المهمة المسكونية والرسولية المشتركة أود أن أشكركم مجددا على زيارتكم لنجدد التزامنا من أجل الوحدة ولنصلي معا كما علمنا الرب. استقبل قداسة البابا لاهون الرابع عشر صباح اليوم الخميس في قصر الرسولي بالفاتيكان وفدا من مجموعة هيرا وهي الشركة التي تتولى إدارة الخدمات البيئية في الفاتيكان بموجب اتفاق وقع مع حاكمية دولة حاضرة الفاتيكان في كانون الأول 2025. تتولى الشركة جمع النفايات ونقلها واستعادتها والتخلص منها باستخدام وسائل ذات تأثير بيئي منخفض ومن بينها مركبة كهربائية بالكامل. دخلت الخدمة في نيسان 2026 لجمع النفايات في ساحة القديس بطرس. فضلا عن المبادرات التي أطلقت خلال اليوبيل لإعادة تدوير البلاستيك وفقا لتوجيهات الرسالة العامة، كن مسبحا. وللمناسبة وجه الأبولقدس كلمة رحب بها بضيوفه وقال: منذ الصفحات الأولى من الكتاب المقدس تظهر حماية عالمنا ضمن الوصايا التي أراد الله أن يوجهها إلى الإنسان، وبالتالي فإن الأمر يتعلق بمهمة أصيلة وأصلية تجد اليوم تعبيرا عنها أيضا في عملكم. أعرب لكم عن امتناني للعمل الذي تقومون به سعيا للإسهام في العناية ببيتنا المشترك وأشجعكم على مواصلة هذا الالتزام. فالتحدي البيئي في عصرنا بات مريحا أكثر من أي وقت مضى، فمن جهة نشهد استهلاكا غير منضبط للموارد، ومن جهة أخرى تزداد صعوبة إدارة الكميات الهائلة من النفايات والتخلص منها. تابع الحبر الأعظم يقول: ولكي لا ننظر إلى كل غرض مستعمل وكأنه مجرد النفاية، ينبغي لنا أن نغير سلوكياتنا وأن نلتزم باتباع مسار آخر. ويتعلق الأمر في جوهره يتجاوز النموذج الاستهلاكي والاتجاه نحو نظام إنتاجي قادر على الحفاظ على موارد كوكبنا المحدودة. وانطلاقا من وصية الله، لا يمكننا نحن المسيحيين أن نستسلم لقبول ثقافة الإقصاء والهدر، بل نحن مدعوون إلى استخدام الخليقة بحكمة. أضاف الأبولقدس يقول: إن نشاطكم في مجال إعادة التدوير يظهر أن الالتزام بهذا الاتجاه

0: بحياتكم، وبارككم وأتمنى لكم كل الخير والتوفيق في عملكم.
1: استقبل قداسة البابا ليون الرابع عشر صباح اليوم الخميس الأول من تشرين الأول أكتوبر في القصر الرسولي في الفاتيكان رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى السيد فوستان أركانج توادرا، الذي التقى لاحقا أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين. يرافقه المطران بول ريتشارد جالاجير أمين سر الدولة للعلاقات مع الدول والمنظمات الدولية. وكما جاء في بيان نشرته دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي، تمت الإشارة خلال المحادثات الودية في أمانة سر الدولة إلى العلاقات الجيدة بين الكرسي الرسولي وجمهورية أفريقيا الوسطى، ثم تم التوقف عند الإسهام الكبير الذي تقدمه الكنيسة للمجتمع في البلاد. وأضاف البيان الصادر عن دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي أنه تم التطرق خلال المحادثات إلى مواضيع متعلقة بالوضع الاجتماعي والسياسي والإنساني للبلاد، مع إشارة خاصة إلى عملية السلام، كما وجرى تبادل وجهات النظر حول الوضع الإقليمي.
2: اختتم البابا ليون الرابع عشر زيارته الرسولية إلى فرنسا يوم الاثنين الفائت بعد 4 أيام كانت حافلة باللقاءات والمواقف المؤثرة، شملت باريس ولورد وميتس، وذلك من 25 وحتى 28 من أيلول سبتمبر. في أعقاب هذه الزيارة أجرى موقعنا الإلكتروني مقابلة مع رئيس أساقفة مارسيليا ورئيس مجلس أساقفة فرنسا الكاردينال جان مارك أفيلين، الذي لفت إلى أن الحبر الأعظم تأثر بشكل خاص بحماس الشباب والرجاء الذي حملوه خلال لقاءاتهم معه، مشيرا إلى أن الزيارة لم تكن مجرد مناسبة لإيصال رسالة، بل شكلت أيضا لقاء إنسانيا عميقا بين البابا والفرنسيين. وأوضح نيافته بعدها أن البابا لمس خلال وجوده في فرنسا حيوية الشباب وحماسهم، ولاحظ الأمل الذي ينقلونه إلى الآخرين، كما تأثر بشدة بما شاهده في لورد من قرب الكنيسة من الأشخاص الذين يواجهون ظروفا صعبة أيا كانت طبيعة هذه الصعوبات. من أبرز محطات الزيارة البابوية اللقاء الذي استمر لأكثر من ساعتين بين الحبر الأعظم وعدد من ضحايا الاعتداءات الجنسية التي ارتكبها أفراد من الإكليروس. واعتبر رئيس أساقفة مارسيليا في هذا السياق أن الاستماع باهتمام وتواضع إلى الضحايا يمثل خطوة أساسية على طريق التعافي، مشيرا إلى أن لقاء الضحايا بالبابا منح هذه المسألة بعدا وأهمية أكبر. فيما يتعلق بقضية المساعدة على الموت بالنسبة للأشخاص المصابين بأمراض مستعصية، شدد الكاردينال أفيلين على أهمية العبارة التي أطلقها ليون الرابع عشر في مزار لورد، ومفادها أن ما هو قانوني ليس بالضرورة أخلاقيا. وقال نيافته إن البابا لم يكتفي بالكلمات بل تحدث بنبرة حازمة، في إشارة إلى ضرورة رفع الصوت عندما لا يتم الإصغاء إلى المرضى والعاملين في القطاع الصحي. كما تطرق نيافته إلى دعوة البابا الشباب إلى الانخراط في الحياة العامة والسياسية والمساهمة في صنع مستقبل فرنسا وأوروبا والعالم، وقال إن أوروبا تحتاج اليوم إلى استعادة روح المبادرة والوحدة التي ساهمت في بناء مؤسساتها بعد الحروب التي عصفت بالقارة. وأشار إلى أن هذه الدعوة إلى المشاركة السياسية تكتسب أهمية خاصة في ظل المسؤوليات التي تتحملها أوروبا على الساحة الدولية، مؤكدا ضرورة العودة إلى القيم والأفكار التي شكلت أساس المشروع الأوروبي،

0: إعادة اكتشاف الرغبة في الوحدة رغم الانقسامات والصراعات التي طبعت تاريخ القارة القديمة. في ختام حديثه لموقعنا الإلكتروني، قال الكاردينال أفيلين أن الكنيسة في فرنسا تعلمت الكثير خلال زيارة البابا الرسولية، معتبرا أن الأيام الأربعة تلك كانت بمثابة مرحلة لزرع الكثير من البذور، وأضاف أن مسؤولية الكنيسة الآن هي رعاية هذه البذور ومتابعة نموها، مشبها دور الأسقف بدور البستاني الذي يتعين عليه أن يسقي كل البذور حتى تلك التي نمت في أماكن لم يكن يتوقع الوصول إليها. أكد الكرسي الرسولي أن تحقيق الأمن للدول والشعوب لا يمكن أن يقوم على تراكم القوة العسكرية أو على استمرار تطوير الترسانات النووية وتحديثها، محذرا من أن استخدام هذه الأسلحة ستكون له عواقب كارثية على البشرية برمتها. هذا ما جاء في كلمة ألقاها مراقب الكرسي الرسولي الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك رئيس العساقفة كريستوف القسيس خلال اجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة لمناسبة اليوم الدولي للإزالة الكاملة للأسلحة النووية. أعرب الدبلوماسي الفاتيكاني عن أسف الكرسي الرسولي لعدم تمكن المؤتمر الحادي عشر لمراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية من التوصل إلى توافق بشأن نتائج جوهرية، ودعا في هذا السياق إلى عدم التراجع عن الالتزام بالمعاهدة، مشددا على ضرورة تعزيز الجهود للحفاظ على سلامتها وتطبيق ركائزها الثلاث، بما فيها الالتزام بالتفاوض بحسن نية من أجل نزع السلاح النووي. كما سلط الضوء على أهمية مواصلة دعم دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية ونظام الضمانات الذي تتولاه في إطار الجهود الدولية لمنع الانتشار النووي وتعزيز الرقابة. هذا ثم حذر القسيس من تناقض استراتيجي يتمثل في السعي إلى تحقيق مزيد من الأمن عبر الاعتماد المستمر على الأسلحة النووية، وأشار إلى تزايد أهمية هذه الأسلحة في العقائد والاستراتيجيات العسكرية إلى جانب تراجع منظومة الحد من التسلح ونزع السلاح التي جرى بناؤها على مدى عقود. وأضاف سيادته أن إدماج الذكاء الاصطناعي بصورة متزايدة في الأنظمة النووية يمثل مستوى إضافيا من المخاطر، إذ يمكن لهذه التقنيات أن تزيد احتمالات التصعيد وسوء التقدير وأن تفرض ضغوطا أكبر على عملية اتخاذ القرار البشري في خضم الأزمات. بعد هذا دعا مراقب الكرسي الرسولي إلى تجديد الالتزام بالتعددية والحد من التسلح ونزع السلاح، مؤكدا أن الحوار والتعاون الدوليين ضروريان لاستعادة الثقة وتقليص المخاطر النووية. وختم المطران القسيس مداخلته بالتأكيد على أن بناء عالم أكثر أمنا لا يتحقق عبر زيادة القدرة التدميرية، وأن الإزالة الكاملة للأسلحة النووية تبقى الطريق إلى التخلص من خطرها ووضع أسس لسلام حقيقي ومستدام.
1: تحتفل الكنيسة في الأول من تشرين الأول أكتوبر بعيد القديسة تريسة الطفل يسوع والوجه الأقدس الراهبة الكرملية من مواليد ألانسون في فرنسا في الثاني من كانون الثاني يناير عام 1873. توفيت في ليسيو في 30 من أيلول سبتمبر عام 1897 عن عمر 24 عاما. أعلنها البابا بيوس الحادي عشر طوباوية في 29 من نيسان أبريل عام 1923، وقديسة في 17 من أيار مايو عام 1925، وشفيعة الرسالات في 14 من كانون الأول ديسمبر عام 1927. وفي الذكرى المئوية الأولى لوفاتها أعلنها البابا يوحنا بولس الثاني ملفانا للكنيسة، وذلك خلال ترأسه القداس الإلهي في ساحة القديس بطرس في 19 من تشرين الأول أكتوبر عام 1997. ينظم المكتب الوطني لرعوية الشباب التابع لمجلس أساقفة إيطاليا سلسلة لقاءات من أجل التعمق في المواضيع التي يتم التطرق إليها في الرسالة العامة لقداسة البابا لون الرابع عشر بعنوان مانيفيكا أومانيتاس، الإنسانية الرائعة في حماية الشخص البشري في زمن الذكاء الاصطناعي. وكما جاء على الموقع الإلكتروني لمجلس أساقفة إيطاليا، ينظم المكتب الوطني لرعوية الشباب 4 ندوات عبر الإنترنت، وذلك في 1، 8، 21، و29 من تشرين الأول أكتوبر 2026. بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح. لوديتور يسوس كريستوس.

0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعينا الأحباء، تحية طيبة ومباشرة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان، في نقل حي لوقائع صلاة مسبحة الوردية من أجل السلام، يترأسها البابا لاوون 14 من مغارة العذراء مريم سيدة لورد في حدائق الفاتيكان، مع مشاركة مئات الأطفال القادمين من مدارس ورعايا روما. مستمعينا الكرام، مساء الخير وأهلا وسهلا فيكم معنا بالنقل المباشر لصلاة المسبحة يلي رح يترأسها البابا لاوون 14 بمشاركة أطفال مدارس ورعايا روما بقلب مبادرة مليون طفل عم بيصلي المسبحة يلي عم بتنظمها هيئة عون الكنيسة المتألمة. في كتير صور تقدر أكتر من الكلمات تخبر عن الرجاء. واحدة من هالصور هي مئات الأطفال المجتمعين حول البابا لاوون 14 بقلب حدائق الفاتيكان، بإيديهم مسابحهم ونية واحدة يصلوا كرمالا صلاة من أجل السلام. صورة يمكن لأول وهلة تبين كتير بسيطة وإنما كتير معنوية ومهمة، لأن بعالم مطبوع بالحروب، بالعنف، بالانقسامات، بالخوف، نشوف كتير أطفال مجتمعين لحتى يصلوا، بيذكرنا إنه السلام هو مش بس رغبة منسلمها للمؤسسات أو للحكومات أو للهيئات الدولية، وإنما هو مسؤولية تتعلق بكل واحد منا. السلام هو دعوة بتولد بالقلب، وممكن يبلش حتى من بادرة صغيرة، من كلمة حلوة، من إيد ممدودة، وحتى بصلاة. والليلة البابا لاوون 14 رح يتحد مع مئات الأطفال الجايين من مدارس ورعايا روما لحتى يصلي المسبحة من أجل السلام. المشاركين الموجودين بحدائق الفاتيكان هن 700 طفل عم بيشاركوا حضوريا مع البابا، ولكن من خلال المبادرة مليون طفل يصلي مسبحة الوردية، ويلي إلى مؤسسة عون الكنيسة المتألمة إلى أكثر من 20 سنة بتنظمها، رح يتحد بها المبادرة أطفال وعيالهم ومدارس وجامعات مسيحية بقارات مختلفة، ورح يصلوا معنا على هالنية. والمميز بالمبادرة هالسنة انه رح تاخد بعد اوسع، لانه لاول مرة هالمبادرة مش رح تكون بس لفرد نهار واحد، وانما رح تمتد على اسبوع بكامله من اليوم لسبعة تشرين الاول، عيد سيدة الوردية. اسبوع رح يسمح ل الجامعات المسيحية بمختلف أنحاء العالم إنه تلاقي كمان الوقت المناسب لحتى تصلي مع بعض، باليقين إنه هي بتنتمي لعائلة كبيرة. ويمكن هيدي هي الرسالة اللي فينا ناخدها اليوم من هاللقاء، إنه السلام ببلش لما نتعلم نشعر إنه نحن جزء من عائلة البشرية نفسها ومن عائلة بشرية واحدة. مثل ما كلنا بنعرف المسبحة هي صلاة قديمة وهي صلاة العائلة، وكتير منا تعلموها مع أمهم مع بيهم مع ستهم أو مع جدهم، منهم اكتشفوها بالرعية أو خلال حج أو بأوقات صعبة وظروف خاصة بحياتهم. هي صلاة مكونة من كلمات كتير بسيطة بتتكرر، إذا بدنا نقول مع دقة القلب الطبيعية، ولكن خلف بساطتها في عمق روحي كبير. وبالتالي لما نكون عم نصلي المسبحة ما منكون عم نردد بس عبارات، وإنما منكون عم نفوت بقلب حياة يسوع من خلال نظرة مريم وقلبها. منكون عم نستعيد أيها الأب الأقدس بفرح وامتنان أرفع إليكم تحية الأطفال المجتمعين هنا وعائلاتهم وجميع المشاركين في مبادرة مليون طفل يصلون مسبحة الوردية. شكرا لوجودكم معنا ولمرافقتكم صلاة الصغار من أجل الوحدة والمصالحة والسلام.
1: Promossa dalla Fondazione Pontificia Aiuto alla Chiesa che Soffre.
0: تدعو هذه المبادرة التي تنظمها مؤسسة عون الكنيسة المتألمة الأطفال لكي يكتشفوا أنه بإمكانهم أن يحملوا إلى يسوع برفقة مريم ألام العالم وأوجاعه. في الواقع إن أصوات الصغار الذين يكلون أنفسهم إليه بكل ثقة هي التي تجد إصغاء مميزا في قلب الله. من الأول إلى السابع من تشرين الأول أكتوبر في العائلات والمدارس والرعاية في العديد من البلدان سترتفع الصلاة نفسها، ولقاؤنا هنا عند مغارة لورد يندرج ضمن هذه الشركة الروحية المدعومة أيضا بالتعاون مع اليوم العالمي للوردية وشبكات صلاة دولية أخرى. قد تختلف اللغات والمسافات، لكن الرجاء الذي يجمعنا هو واحد. ترافقنا أسرار النور الخمسة في مسيرة عبر جراح الشعوب وأمالها. نصلي من أجل أطفال أوكرانيا وجميع ضحايا الحرب، من أجل عائلات سوريا ولبنان والأرض المقدسة التي أجبرت على ترك منازلها، ومن أجل المسيحيين المضطهدين في العديد من البلدان، ومن أجل المصالحة في جنوب السودان، ومن أجل عائلات كوبا وفنزويلا لكي لا تفقد الرجاء. بتأملنا في المسيح القائم من بين الأموات نطلب ألا تكون للخوف والكراهية الكلمة الأخيرة. تعلمنا مريم كيف نقبل محبة الله ونسمح لها أن تعمل في حياتنا، وهكذا تربي الصلاة قلوبنا أيضا على السلام والمغفرة والعناية بالآخرين. أيها الأب الأقدس، نكل إلى صلاتكم هؤلاء الأطفال ومعهم جميع أطفال العالم. نصلي أيضا من أجلكم ومن أجل خدمتكم الرعوية. رافقونا ببركتكم لكي نتعلم مع مريم أن نكون صانعي سلام صغار. شكرا.
2: Buonasera a tutti. Buonasera.
0: مساء الخير جميعا واهلا وسهلا بكم.
2: Ringrazio sua eminenza il cardinale Koch.
0: أشكر صاحب النيافة الكاردينال كورت كوخ على كلمته ومؤسسة عون الكنيسة المتألمة على مبادرتها إلى تنظيم هذا اللقاء وعلى العمل الكبير الذي تقوم به، كما أشكر جميع الحاضرين على وجودهم معنا، ولا سيما أنتم أيها الأطفال الأعزاء برفقة أهلكم وأفراد عائلاتكم والكهنة وجميع الذين يرافقونكم. أنا سعيد حقا بوجودي معكم، وأنتم أيها الأولاد أخبروني، هل أنتم فرحون بمجيئكم؟ نعم. حسنا، هذا يسعدني، ولا سيما أننا اجتمعنا هذا المساء لنكون معا بقرب الشخصين اللذين يحباننا أكثر من أي أحد آخر. من هما؟ إنهما الرب يسوع وأمه مريم، اللذان لا يتركاننا أبدا وحدنا، وهما دائما قريبان منا، ونحن أيضا نحبهما، أليس كذلك؟ هل نريد أن نقول لهما ذلك؟ لنحاول معا. رددوا معي: أحبك يا يسوع. أحبك يا مريم. نعم، نحن نحبكما يا يسوع ويا مريم، ونطلب منكما هذا المساء عطية مميزة، السلام لجميع أطفال العالم، ولا سيما الذين يعيشون في البلدان التي تشهد الحروب في أماكن كثيرة من العالم. وسنقوم بذلك من خلال صلاة مسبحة الوردية، وهي صلاة بسيطة يستطيع الجميع تلاوتها. لقد قمنا بلفتة تقديم الأزهار، وهي علامة على المحبة، وبعد قليل سنضيء الشموع ونتأمل في بعض اللحظات المهمة من حياة يسوع، تلك التي حمل فيها النور والسلام إلى العديد من الأشخاص، عندما اعتمد في نهر الأردن، وعندما حول الماء إلى خمر في عرس قانا الجليل، وعندما أعلن ملكوته، وعندما أظهر مجده على جبل طابور، وعندما ترك لنا سر الإفخارستية في العلية خلال العشاء الأخير. إنها لحظات منحنا فيها عطايا رائعة لا ينبغي لنا أن ننساها، ولذلك نريد أن نقول له شكرا. ولنقم بهذه اللفتة معا أيضا مرة أخرى لنقول له جميعا: شكرا لك يا يسوع. ولنطلب منه بثقة ونحن متحدون: أعطنا السلام. وأريد أن أقول لكم أمرا أخيرا: لسنا وحدنا الليلة ولا خلال هذه الأيام في الصلاة، ففي جميع أنحاء العالم يصلي معنا مليون طفل. مليون طفل، فكروا في ذلك، 50 مليون صلاة السلام عليك يا مريم ترتفع إلى السماء من مختلف أنحاء العالم وبجميع لغاته طالبة السلام، وهي تتحد معا وكأنها مسبحة وردية واحدة وكبيرة لتعانق جميع القارات والأعراق والأمم على كوكبنا وتجمعها ببعضها. وهكذا أيها الأطفال الأعزاء، نصلي اليوم مع جميع هؤلاء الأصدقاء، ومن خلال صلاتنا نلتزم أيضا بأن نكون صالحين وأن نحسن التصرف في البيت وفي المدرسة وفي التعليم المسيحي ومع والدينا ومع الجميع، حتى عندما نلعب أو نمارس الرياضة، لأنه يجب على الصلاة أن تقترن دائما بالأعمال الصالحة وبلفتات المحبة، وهكذا ينمو السلام. شكرا لكم جميعا مرة أخرى على حضوركم، والآن لنصلي معا.

0: Maria, Madre Nostra, oggi siamo qui in questa
1: يا مريم أمنا نحن هنا في هذه المغارة لكي نرفع صلاتنا إليك. أنت تعرفين بأسمائنا وتغمرين كأم حقيقية ولا تزعلين نشعر بأننا وحدنا. أنت يا من قلت نعم دائما للرب، أمسكي يدنا لنسير على الدرب الذي يقودنا إلى السماء. نريد اليوم أن نسألك أن تساعدينا على أننا إخوة وأخوات، حتى لو كنا من بلدان مختلفة ونتحدث بلغات مختلفة. نصلي اليوم مع الأب الأقدس ونسألك أن تحفظيه وتصغي إلى الصلاة التي سنرفعها معها، وأن تساعد جميع الأطفال الذين يتألمون ويبكون بسبب الحروب والجياع والمرضى. احملي لكل واحد منهم لمستك المميزة. يا مريم يا سلطانة السلام، احملي السلام إلى عائلاتنا. آمين. باسم الآب والابن والروح القدس. آمين.

0: Il primo mistero luminoso.
1: السر الأول من أسرار النور معمودية يسوع على يد يوحنا في الأردن. كان يوحنا يقول: يأتي من هو أقوى مني وسيعمدكم في الروح القدس والنار. واعتمد يسوع على يد يوحنا أيضا وكان يصلي، فانفتحت السماء ونزل الروح القدس عليه في صورة جسم كأنه حمامة، وأتى صوت من السماء يقول: أنت ابن الحبيب، عنك رضيت. نصلي من أجل السلام في أوكرانيا. إنه بلد في أوروبا الشرقية يمتلك حقولا جميلة وغابات وتقاليد رائعة، لكنه للأسف يعاني منذ سنوات. أصلي مسبحة الوردية لأنها تساعدني على أن أكون قريب إلى الله. عادة ما أطلب من يسوع السلام لأوكرانيا وأن يكون والداي بصحة جيدة. أصلي من أجل السلام في أوكرانيا وفي جميع أنحاء العالم. أود أن يصلي الأطفال حول العالم من أجل الجنود لكي يعودوا أحياء من الأسر. عندما أصلي أوكل إلى الله عائلتي وأصدقائي والذين يحتاجون إلى المساعدة وجميع الذين يعانون في هذه الحرب، وعموما من أجل السلام في جميع أنحاء العالم. الرب معك، مباركة أنت في النساء. ندعو جميع الأطفال لصلاة مسبحة الوردية معنا. السلام لأوكرانيا وللعالم أجمع. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
2: E rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria.
3: Ave Maria, piena di
1: Assalamu alayki ya Maryam, ya mumtali'a ni'matan, ar-Rabbu ma'aki. Mubaraka anti bayna an-nisaa', wa mubaraka thamrat batniki, Sayyidina Yasu' al-Masih.
2: Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria.
1: Assalamu alayki ya Maryam, ya mumtali'a ni'matan, ar-Rabbu ma'aki. Mubaraka anti bayna an-nisaa', wa mubaraka thamrat batniki, Sayyidina Yasu' al-Masih.
2: Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Assalamu alayki ya Maryam, ya mumtali'a ni'matan, ar-Rabbu ma'aki. مباركة أنت بين النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: سانتا ماريا، مادري دي ديو، prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: السلام عليك يا

0: مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت بين النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت بين النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: Prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت بين النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت بين النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت بين النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت بين النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت بين النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: Prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al
0: Figlio. Il مجد للآب والابن والروح القدس. كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين. آمين.

يا يسوع الحبيب، اغفر لنا خطايانا، نجينا من نار جهنم، وخذ إلى السماء جميع النفوس، خصوصا تلك التي هي بأشد الحاجة إلى رحمتك.

0: Il secondo mistero luminoso.
1: السر الثاني من أسرار النور. يسوع يحضر في عرس قانا ويحول الماء إلى خمر.
2: Maria disse a Gesù,
1: قالت مريم ليسوع ليس عندهم خمر ثم قالت للخدم مهما قال لكم فافعلوه فحول يسوع الماء إلى خمر وآمن به تلاميذه في لبنان والعائلة وسوريا تستضيف هذه البلدان عائلات كثيرة وللأسف اضطر الكثير من الأبناء من الأطفال ترك منازلهم أحب الصلاة لأنها تساعدنا وتجعلنا نؤمن بالله الوضع هنا صعب فهناك الكثير من القصف لذا يتوجب علينا أن نصلي نسمع أصواتا كثيرة مخيفة والقنابل تسقط بالقرب منا الأشخاص الذين لا يصلون أو لا يؤمنون قد يمرون أحيانا بأوقات صعبة للغاية أحب يسوع وأريد أن أبقى معه في لبنان في سوريا وعلى الرغم من كل الصعوبات نثق في تجاوزها بمساعدة الله وشفاعة العذراء مريم مسبحة الوردية مهمة جدا بالنسبة لنا فهي تذكرنا بأن الله معنا دائما حتى في أصعب الأوقات أبانا الذي في السماوات لتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione ma liberaci dal male. Amen.
4: Assalamu alaiki ya Maryam ya mumtaliya an-ni'mata ar-rabbu ma'aki mubaraka anti bayna an-nisaa ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة النعمة، الرب معك، مباركة أنت بين النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Assalamu alaiki ya Maryam, ya mumtaliya an-ni'ma, ar-rabbu ma'aki, mubaraka anti bayna an-nisaa, wa mubarakat samrat batniki sayyidna Yesu al-Masih.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة النعمة الرب معك مبارك أنت بين النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة النعمة الرب معك مبارك أنت بين النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة النعمة الرب معك مبارك أنت بين النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح
3: Santa Maria, Madre di Dio prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Assalamu alayki ya Maryam ya mumtaliya an-ni'ma ar-rabbu ma'aki mubarak anti bayna an-nisaa wa mubarakat thamrat batniki sayyidna Yesu al-Masih.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة النعمة الرب معك مبارك أنت بين النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة النعمة الرب معك مبارك أنت بين النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: السلام عليك يا مريم يا ممتلية النعمة الرب معك مباركة أنت بين النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: المجد للآب والابن والروح القدس كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين.

يا يسوع الحبيب، اغفر لنا خطايانا، نجينا من نار جهنم، وخذ إلى السماء جميع النفوس، خصوصا تلك التي هي بأكثر حاجة إلى رحمتك.

0: Il terzo mistero luminoso.
1: السر الثالث من أسرار النور يسوع يعلن ملكوت الله. بعد أن ألقى الملك هيرودس يوحنا المعمدان في السجن، ذهب يسوع إلى الجليل يبشر بإنجيل الله ويقول: تم الزمان واقترب ملكوت الله، فتوبوا وآمنوا بالبشارة. لنصلي من أجل الحرية والسلام في باكستان. إنه بلد في جنوب آسيا غني بالتقاليد الحية وبالأشخاص الودودين، ومع ذلك فإن المسيحيين هناك قليلون وغالبا ما يعانون من التمييز الاجتماعي والفقر. أصلي مسبحة الوردية لأن مريم العذراء القديسة تقربني من يسوع. أطلب من يسوع البركة لعائلتي وأصدقائي ودراستي. في الصلاة أطلب الصحة والسعادة والحماية لعائلتي. أريد من الأطفال في جميع أنحاء العالم أن يصلوا من أجل السلام في باكستان. صلوا من أجل جميع أطفال باكستان لكي يكونوا مصدر تقدم وازدهار للبشرية وللجماعة المسيحية. صلوا من أجل تعليم جيد ومستقبل مشرق لجميع أطفال بلدنا. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت بين النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت بين النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت بين النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت بين النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Slame Mariam, per favore, codante esate, tu orto mi sembari che mbari che te ripetca per Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Slame Mariam, per favore, codante esate, tu orto mi sembari che mbari che te ripetca per Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Slame Mariam, per favore, codam te resate, tu orto mi sembari che mbari che te ripetca per Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Slame Mariam, per favore, codam te resate, tu orto mi sembari che mbari che te ripetca per Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Salamu alaiki ya Maryam, ya mumtali'a na'matan, ar-Rabbu ma'aki. Mubaraka anti baina an-nisa, wa mubaraka thamrat batniki sayyidina Yasu' al-Masih.
2: Prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Al-majdu lil-ab wal-ibn wal-ruh al-qudus, kama kana fil-badi wal-an wa 'ala ad-dawam wa ila dahri ad-dahiri.

0: جسم ميو.
1: يسوع الحبيب اغفر لنا خطايانا ونجينا من نار جهنم وخذ إلى السماء جميع النفوس خصوصا تلك التي هي بأكثر حاجة إلى رحمتك.

0: Il quarto mistero luminoso, Gesù.
1: السر الرابع من أسرار النور، يسوع يتجلى أمام التلاميذ.
2: Gesù salì sul monte Tabor.
1: صعد يسوع إلى جبل طابور برفقة بطرس ويعقوب ويوحنا، وهناك أضاء وجهه بنور باهر. فقال له بطرس: يا معلم، حسن لنا أن نكون ها هنا. وانطلق صوت من الغمام يقول: هذا هو ابن الحبيب فله اسمعوا. لنصلي من أجل الوحدة والسلام في جنوب السودان، بلد فتي في وسط شرق أفريقيا يضم العديد من الجماعات واللغات والتقاليد. نطلب من الله أن يساعدهم على العيش كعائلة واحدة. أطلب من الله أن يمنحني الصحة الجيدة أنا ووالدي وأصدقائي وأقاربي، كما أصلي من أجل جميع الجنود الذين سقطوا خلال الحروب. عندما أصلي مسبحة الوردية، أطلب من مريم العذراء أن تقوي إيماني وأن تبارك جنوب السودان بالاستقرار والسلام والوحدة، كما أطلب من أمنا مريم أن تبارك بلدنا جنوب السودان. وأطلب من العذراء مريم أن تحمل السلام إلى بلدنا. لقد قوت أمنا مريم إيماني وعلمتني أن أثق بالله في كل موقف. إن الله يسقي إلى صلاة الشخص عندما يكون في حاجة حقيقية. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Gegrüßet seist du, Maria.
1: Assalamu alaiki, ya Maryam, ya mumtali'a ni'matan, ar-Rabbu ma'aki. Mubarak anti bayna an-nisa', wa mubarakun thamrat batniki, Sayyidina Yasu' al-Masih.
3: Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Assalamu alaiki, ya Maryam, ya mumtali'a ni'matan, ar-Rabbu ma'aki. Mubarak anti bayna an-nisa', wa mubarak thamrat batniki, Sayyidina Yasu' al-Masih.
3: Prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Assalamu alaiki, ya Maryam, ya mumtali'a ni'matan, ar-Rabbu ma'aki. Mubaraka anti bayna an-nisa', mubarakun thamrat batniki, Sayyidina Yasu' al-Masih. Ya Qaddisa Maryam, ya Walidat Allah, salli li ajlina nahnu al-khata'a, al-an wa fi sa'at mawtina. Amin. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت بين النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت بين النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Assalamu alaiki, ya Maryam, ya mumtali'a ni'matan, ar-Rabbu ma'aki. Mubaraka anti bayna an-nisa', wa mubarakun thamrat batniki, Sayyidina Yasu' al-Masih.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت بين النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت بين النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Assalamu alaiki, ya Maryam, ya mumtali'a ni'matan, ar-Rabbu ma'aki. Mubaraka anti bayna an-nisa', wa mubaraka thamrat batniki, Sayyidina Yasu' al-Masih.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت بين النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Oh Jésus mio,
1: يسوع الحبيب اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم وخذ إلى السماء جميع النفوس خصوصا تلك التي هي بأكثر حاجة إلى رحمتك.

0: Il quinto mistero luminoso, Gesù durante l'ultima cena.
1: السر الخامس من أسرار النور يسوع يؤسس سر الإفخارستية خلال العشاء الأخير.
2: San Paolo racconta che il Signore
1: يروي القديس بولس أن الرب يسوع في الليلة التي أسلم فيها أخذ خبزا وشكر وكسر وقال هذا هو جسدي الذي يبذل من أجلكم ثم أخذ الكأس قائلا هذه الكأس هي العهد الجديد بدمي اصنعوا هذا لذكري. لنصلي من أجل الرجاء في كوبا وفنزويلا، بلدان في منطقة الكاريبي غنيان بالجمال الطبيعي والأشخاص الفرحين، لكن العديد من العائلات تفتقر إلى الأساسيات وتعاني بشدة عند حدوث الكوارث الطبيعية. أطلب منكم أن تصلوا من أجل فنزويلا لكي يكون لدينا الوحدة والرجاء والكثير من السلام، ومن أجل المرضى لكي يتمكنوا من التعافي والعيش أصحاء مع عائلاتهم. أطلب من يسوع أن يرفع عن بلدي كل الصعوبات. أطلب من سيدة المحبة في الكوبري أن تبارك بلدي، ومن أجل حكامنا لكي يتمكنوا من اتخاذ قرارات صائبة لكي لا يكون هناك حرب ويعم السلام والمحبة. أنت أيها الطفل الذي تستمع إلينا، ساعدنا في الصلاة من أجل كوبا. أطلب من الأطفال في جميع أنحاء العالم أن يصلوا لكي يكون للأطفال الكوبيين مستقبل أفضل. أطلب من يسوع أن يعتني بجميع أطفال بلادي. شكرا لصلاتكم معنا. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
3: Come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك. مباركة أنت بين النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله.
3: Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك. مباركة أنت بين النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Dios te salve Maria.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك. مباركة أنت بين النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Dios te salve Maria.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك. مباركة أنت بين النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك. مباركة أنت بين النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك. مباركة أنت بين النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك. مباركة أنت بين النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: Prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Dios te
1: salve. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك. مباركة أنت بين النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك. مباركة أنت بين النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Dios te salve.
1: Assalamu alayki ya Maria, ya mumtali anamatan rabu maaki. مباركة أنت بين النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: يا يسوع الحبيب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم، وخذ إلى السماء جميع النفوس، خصوصا تلك التي هي بأشد الحاجة إلى رحمتك. في نهاية هذه المسبحة نصلي بشكل خاص من أجل البابا لاهون الرابع عشر ومن أجلنا وياه. أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Ave o Maria.
0: Assalamu alaiki ya Maryam, ya mumtali'a ni'matan, ar-Rabbu ma'aki. Mubaraka anti bayna an-nisa, wa mubaraka thamrat batniki, Sayyidina Yesu al-Masih.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre.
0: المجد للآب والابن والروح القدس، كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين. آمين.

0: Il Signore sia con voi.
1: الرب معكم ومع روحك أيضا. ليكن مباركا اسم الرب الآن وإلى الأبد. معونتنا باسم الرب الذي صنع السماء والأرض. ليبارككم الله القادر على كل شيء، الآب والابن والروح القدوس. آمين. مع البركة الختامية والنشيد الختامي منكون عم نقرب صوب نهاية نقل المباشر لصلاة المسبحة للبابا لونا الرابع عشر مع الأطفال ضمن مبادرة مليون طفل يصلون مسبحة الوردية. بنهاية وقفة الصلاة تبعنا تبقى بقلوبنا صورة واحدة، صورة هالأطفال المجتمعين حوالي البابا والمسبحة بين إيديهم والسلام بقلوبهم. صورة منتمنى نحافظ عليها لفترة طويلة، بالأخص لما نفكر بكتير أطفال بهالوقت بمناطق كتير من العالم مش قادرين يعيشوا طفولتهم بسلام. أطفال بيعيشوا الخوف، أطفال خسروا بيوتهم، أشخاص يمكن بعيد عن أحبائهم وناطرين بكل بساطة أنه يقدروا يرجعوا على المدرسة يلعبوا ويكبروا بدون أصوات الأسلحة. اليوم نحن صلينا من أجل هالأطفال، ولكن صلاتنا ما بتنتهي مثل ما قلنا بالأول بختام هذا اللقاء، لأن المبادرة بتكمل من اليوم لسبعة الشهر عيد سيدة الوردية. ليلة قدام مغارة الورد سلمنا أطفال العالم للعذراء، العيال المجروحة من الحرب، الشعوب يلي عم تتألم، وكل يلي ناطرين مستقبل مصالحة. خلينا نحمل بقلوبنا بساطة صلاة الأطفال وما نخلي انه هالشي ضل بس صورة حلوة ولحظة مؤثرة، وانما خلينا يصير التزام يومي، لان الصلاة لان السلام ببلش منا نحن سوا، منا كلنا سوا، من بيوتنا، من كلماتنا ومن تصرفاتنا. بهذا ايها المستمعون الاحباء نصل الى نهاية نقلنا الحي لوقائع صلاة مسبحة الوردية من اجل السلام. ترأسها قداسة البابا لاهون الرابع عشر من مغارة العذراء مريم سيدة لورد في حدائق الفاتيكان، مع مشاركة مئات الأطفال القادمين من مدارس ورعايا روما. وعلى أمل اللقاء بكم في نشراتنا المقبلة، نتمنى لكم أمسية مباركة وأوقات طيبة. هنا إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح. لوديتور يسوس كريستوس.

0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: صدرت عصر الخميس الأول من تشرين الأول أكتوبر رسالة الفيديو للبابا لاوين الرابع عشر لنيته للصلاة لشهر تشرين الأول أكتوبر، والتي يدعو قداسة البابا فيها هذا الشهر للصلاة من أجل رعوية الصحة النفسية. قال البابا لاوين الرابع عشر: يا إله الحياة، أنت تعرف خفايا القلوب وما يسكنها من أنوار وظلال، وتلك الجراح الصامتة التي قد لا يراها أحد. نرفع إليك اليوم إخوتنا وأخواتنا الذين يواجهون تحديات في صحتهم النفسية ويعانون في عزلة من القلق أو الاكتئاب أو أي مرض نفسي آخر. أنت تدعوهم بأسمائهم بكل حنان، وفيك يجدون الكرامة والرجاء. سامحنا على المرات التي شحنا فيها بنظرنا عنهم وغذينا الوصمة والتمييز ضد الأشخاص المصابين بأمراض نفسية. اجعل كنيستك بيتا مفتوحا وفسحة آمنة يجد فيها الجميع مكانا لهم، جماعة ترافق ولا تقصي، تصغي بدون إطلاق أحكام وتقترب بدون خوف. نصلي إليك يا رب من أجل الذين يقدمون الرعاية من أخصائيين وعائلات ومتطوعين، رجالا ونساء يبنون بصبر ومحبة جسورا من التفاهم والتعزية. هبهم القوة والرحمة لكي يعضدوا غيرهم. أرسل روحك علينا لكي نتعلم كيف نقبل وندمج العناية بالصحة النفسية في حياة ورسالة جماعاتنا والكنيسة جمعاء، فنصبح هكذا علامة حية لرحمتك التي لا تترك أحدا أبدا وتجبر القلوب دائما. آمين. يعيش اليوم شخص واحد من بين كل 7 أشخاص في العالم مع اضطراب نفسي، وغالبا ما يواجه معاناته في صمت مثقلا بالوصمة والوحدة. ولهذا السبب يكرس البابا لاوين الرابع عشر نية صلاته لشهر تشرين الأول أكتوبر لرعاية الصحة النفسية، ومن خلال شبكة الصلاة العالمية للبابا في إطار حملة صلي مع البابا، يدعو الأب الأقدس المؤمنين وجميع ذوي الإرادة الصالحة إلى الصلاة لكي تصبح الكنيسة بيتا مفتوحا قادرا على مرافقة الذين يواجهون صعوبات مرتبطة بالصحة النفسية من دون إدانة أو إقصاء. وفي يديه صورة للقديسة دينفنا شفيعة الأشخاص الذين يعانون من الاضطرابات النفسية والقلق والاكتئاب، وكذلك شفيعة العاملين في مجال الصحة النفسية. يتوجه البابا لاوين الرابع عشر إلى إله الحياة الذي يعرف أعماق القلب البشري وتلك الجراح الصامتة التي غالبا ما لا يراها أحد، ويدع البابا أمام الله الإخوة والأخوات الذين يعيشون في الوحدة أو القلق أو الاكتئاب أو يعانون من أمراض نفسية أخرى، مذكرا بأن الله يناديهم بأسمائهم بحنان ويطلب الغفران عن المرات التي أشاحت فيها الجماعة وجهها بعيدا عنهم، مساهمة في تغذية الوصمة والتمييز، ويلتمس أن تكون الكنيسة بيتا مفتوحا وفسحة آمنة تصغي من دون إدانة وتقترب من دون خوف. وتتوجه الصلاة أيضا إلى الذين يعتنون بالآخرين من مهنيين وأفراد عائلات ومتطوعين، سائلين لهم القوة والرحمة. ويختتم البابا متضرعا إلى الروح القدس لكي تتعلم الجماعة المسيحية إدماج رعاية الصحة النفسية في حياة الكنيسة ورسالتها، فتصبح بذلك علامة حية على رحمة الله. تأتي نية البابا استجابة لواقع تؤكده المعطيات الدولية، فبحسب أطلس الصحة النفسية لعام 2024 الصادر عن منظمة الصحة العالمية والذي قدم في أيلول سبتمبر عام 2025، يعيش أكثر من 1 مليار شخص حول العالم مع اضطراب نفسي، ومع ذلك لا تزال النفقات العامة العالمية المخصصة للصحة النفسية لا تتجاوز نحو 2% من ميزانية الرعاية الصحية، وهي نسبة لم تتغير منذ عام 2017، ويبلغ متوسط عدد المتخصصين في الصحة النفسية 13 شخصا فقط لكل 100,000 نسمة، مع تفاوتات هائلة بين البلدان. ففي البلدان ذات الدخل المرتفع يبلغ الاستثمار نحو 65 دولارا للشخص الواحد، بينما ينخفض في البلدان ذات الدخل المنخفض إلى بضع سنتات. ويتأمل المدير الدولي لشبكة الصلاة العالمية للبابا الأب كريستوبال فونس اليسوعي في معنى نية الصلاة هذه قائلا: لقد عانى كثيرون من حولنا أو ما زالوا يعانون من مرض نفسي، وهم أشخاص لم يتمكنوا في كثير من الأحيان من التعبير عن معاناتهم، وشعروا بأنهم موضع حكم وسوء فهم، وبأن لا أمل لهم. ولذلك ككنيسة نتحد لكي نفتح قلوبنا أمام هذا الواقع، ونصلي معا طوال هذا الشهر من أجلهم جميعا، وكذلك من أجل الذين يرافقونهم. وتذكر شبكة الصلاة العالمية للبابا بأن عددا من المؤسسات الكنسية يرافق هذه الحالات، ومنها خدمات الصحة النفسية مثل الرابطة الدولية لخدام الصحة النفسية الكاثوليك، والجامعات الكاثوليكية، ومجموعات الدعم والتعافي، والرعاية، والجماعات التي توفر الاستقبال والمرافقة. وقال الأسقف جون دولان، أسقف أبرشية فينيكس بولاية أريزونا في الولايات المتحدة: في عالم يمكن أن يشعر فيه الناس بسهولة بأنهم منسيون ومهملون، لدينا إله يرانا حقا ويعرفنا. وكان قد أسس في كانون الأول ديسمبر عام 2022 مكتبا أبرشيا رائدا لخدمة الصحة النفسية، وهو من أوائل المكاتب من نوعه في البلاد، وقد استقطب اهتماما دوليا بما في ذلك اهتمام الفاتيكان. وأضاف: لا تتمثل الخدمة الكاثوليكية للصحة النفسية في التشخيص أو وصف الأدوية أو العلاج، نحن نرافق الذين يسيرون في طريق صعب ونساعدهم على اكتشاف الكرامة التي وهبهم الله إياها. وتابع: هذه الخدمة تقوم على المحبة والمرافقة. وكان البابا لاوون 14 قد تناول هذا الموضوع مباشرة في الآونة الأخيرة، فخلال عشية الصلاة مع الشباب في برشلونة في 9 حزيران يونيو عام 2026، وردا على شابة تحدثت عن اختبارها مع الاكتئاب، شدد البابا على أهمية الوعي بأن الصحة النفسية تتعرض لتهديد متزايد في مجتمعات تعتبر نفسها متقدمة، وأشار إلى أن ذلك يمثل علامة على وجود خلل عميق في مفهوم معين للنمو، يفرض على الأشخاص ضغوطا وتوقعات وتوترات تؤثر في توازنات أساسية. وفي وقت لاحق، وإذ تأمل في الألم والوحدة القصوى، قال البابا: لا يمكننا أن نفعل ذلك بمفردنا. هذا وكان البابا فرانسيس قد دعا بدوره من خلال فيديو البابا في 22 نوفمبر عام 2021 إلى الصلاة من أجل الأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب قائلا: لنحاول أن نقف إلى جانب الذين أنهكهم التعب والذين يعيشون اليأس وفقدان الرجاء، وغالبا ما يكفي أن نصغي إليهم بصمت، لأننا لا نستطيع أن نقول لشخص: لا، الحياة ليست هكذا، اسمعني سأعطيك أنا الوصفة. لا توجد وصفة.
2: استقبل قداسة البابا لاوون 14 صباح اليوم الخميس في القصر الرسولي بالفاتيكان ممثلي الاتحاد اللوثري العالمي. وللمناسبة وجه الأبو الأقدس كلمة رحب بها بضيوفه، استهلها بالقول: نعمة الرب يسوع المسيح ومحبة الله وشركة الروح القدس معكم جميعا. يسرني أن العلاقات بين اللوثريين والكاثوليك قد نضجت على مد العقود الماضية روحيا ولاهوتيا على حد سواء، وقد أثمر الحوار الدولي الذي بلغ الآن مرحلته السادسة رؤى مهمة. ومن المؤكد أن الإعلان المشترك بشأن عقيدة التبرير يشكل إحدى المحطات الأساسية في المسيرة المسكونية، كما أن النصوص التي أعدت معا في السنوات السابقة تستحق هي أيضا أن نستعيدها ونتعمق في قبولها، ولا سيما الإفخارستية والخدمة في الكنيسة والسبل نحو الشركة. تابع الحبر الأعظم يقول: لخمس سنوات خلت، وفي كلمتي للاتحاد اللوثري العالمي خلال لقاء خاص، وصف سلفي البابا فرانسيس أهمية المسكونية وصفا بليغا، إذ قال: إن المسكونية ليست ممارسة للدبلوماسية الكنسية، بل هي مسيرة نعمة، فهي لا تقوم على الوساطات والاتفاقات البشرية، بل على نعمة الله التي تطهر الذاكرة والقلب وتتغلب على الجمود وتوجه نحو شركة متجددة. إن الشركة المتجددة في الإيمان الرسولي والأسرار والخدمات الكنسية هي غاية مسيرتنا المسكونية القائمة على النعمة التي نسير فيها معا يقودنا الإنجيل. وفي مسيرتنا المشتركة من الصراع نحو الشركة هناك محطات مميزة يمكن أن يصبح عام 2030 الذي يصادف الذكرى 500 لإعلان أوكسبورغ للإيمان، إحدى هذه المحطات المشتركة، خبرة مسكونية عميقة قادرة على أن تمنح خطواتنا نحو الوحدة الكاملة والمرئية طاقة جديدة وفرحا متجددا. أضاف الأب الأقدس يقول: عندما قرئ الإعلان أوكسبورغ للإيمان في مدينة أوكسبورغ في 25 من حزيران عام 1530، كانت وحدة كنيسة الغرب قد أصبحت مهددة، لكنها لم تكن قد تحطمت بعد، وكان واضعو إعلان أوكسبورغ للإيمان كما قال سلفي القديس يوحنا بولس الثاني يهدفون إلى الشهادة لإيمانهم بكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية. فقد كان إعلان أوكسبورغ في الأصل وثيقة تهدف إلى المصالحة داخل الكنيسة، لكنه لم يلبث في مرحلة لاحقة أن أصبح يفهم كنص أسهم في ترسيخ الانقسامات المذهبية. وفي ضوء عام 2030 نتمنى أن نتمكن مجددا من تأكيد الإمكانات المسكونية التي حملها إعلان أوكسبورغ للإيمان قبل نشوء الانقسامات المذهبية، وأوجه نداء صادقا إلى جميع المؤمنين ولا سيما اللاهوتيين لكي يركزوا اهتمامهم على المسيح وأنجيله، لنعود بتقوى عميقة إلى جذورنا المشتركة، إلى إيمان كنيسة البدايات وآباء الكنيسة، لكي نعيد اكتشاف الإرث الرسولي السابق للانقسامات المذهبية الذي يوحدنا حقا كإخوة وأخوات في المسيح. وختم البابا لاهون الرابع عشر كلمته بالقول: يجب أن لا يصبح المسيح كلمة غريبة في عالمنا، فعالمنا يحتاج إلى شهود مسكونيين للمسيح يجعلونه معروفا من خلال حياتهم وأعمالهم، لأنه وحده النبع الحي القادر على تحقيق أعمق تطلعات البشرية. أيها الأخوة والأخوات الأعزاء، إذ نتحد في هذه المهمة المسكونية والرسولية المشتركة، أود أن أشكركم مجددا على زيارتكم لنجدد التزامنا من أجل الوحدة ولنصلي معا كما علمنا الرب. استقبل قداسة البابا لاهون الرابع عشر صباح اليوم الخميس في قصر الرسولي بالفاتيكان وفدا من مجموعة هيرا، وهي الشركة التي تتولى إدارة الخدمات البيئية في الفاتيكان بموجب اتفاق وقع مع حاكمية دولة حاضرة الفاتيكان في كانون الأول 2025. تتولى الشركة جمع النفايات ونقلها واستعادتها والتخلص منها باستخدام وسائل ذات تأثير بيئي منخفض، ومن بينها مركبة كهربائية بالكامل دخلت الخدمة في نيسان 2026 لجمع النفايات في ساحة القديس بطرس. فضلا عن المبادرات التي أطلقت خلال اليوبيل لإعادة تدوير البلاستيك وفقا لتوجيهات الرسالة العامة، كن مسبحا. وللمناسبة وجه الأب الأقدس كلمة رحب بها بضيوفه وقال: منذ الصفحات الأولى من الكتاب المقدس تظهر حماية عالمنا ضمن الوصايا التي أراد الله أن يوجهها إلى الإنسان، وبالتالي فإن الأمر يتعلق بمهمة أصيلة وأصلية تجد اليوم تعبيرا عنها أيضا في عملكم. أعرب لكم عن امتناني للعمل الذي تقومون به سعيا للإسهام في العناية ببيتنا المشترك، وأشجعكم على مواصلة هذا الالتزام، فالتحدي البيئي في عصرنا بات ملحا أكثر من أي وقت مضى، فمن جهة نشهد استهلاكا غير منضبط للموارد، ومن جهة أخرى تزداد صعوبة إدارة الكميات الهائلة من النفايات والتخلص منها. تابع الحبر الأعظم يقول: ولكي لا ننظر إلى كل غرض مستعمل وكأنه مجرد النفاية، ينبغي لنا أن نغير سلوكياتنا وأن نلتزم باتباع مسار آخر، ويتعلق الأمر في جوهره يتجاوز النموذج الاستهلاكي والاتجاه نحو نظام إنتاجي قادر على الحفاظ على موارد كوكبنا المحدودة. وانطلاقا من وصية الله، لا يمكننا نحن المسيحيين أن نستسلم لقبول ثقافة الإقصاء والهدر، بل نحن مدعوون إلى استخدام الخليقة بحكمة. أضاف الأب الأقدس يقول: إن نشاطكم في مجال إعادة التدوير يظهر أن الالتزام بهذا الاتجاه هو أمر ممكن، فالعمل الذي تقومون به حتى في الفاتيكان يشهد على أنه يمكن مواجهة ثقافة الإقصاء والهدر بصورة مثمرة بثقافة العناية والاهتمام. هذه الثقافة لا تقتصر على الأشياء والمنتجات فحسب، بل تمتد منها إلى العمل الإنساني ومن العمل إلى الأشخاص. فنحن في الواقع الذين نسكن العالم وبقراراتنا وسلوكياتنا نعيش فيه كعطية من الله. وكما علم البابا فرانسيس، فنموذج إعادة التدوير والإنتاج الدائري يمثل مسارا جيدا لضمان بيئة مستدامة للأجيال المقبلة، ومن المهم أن نقدم مثالا في الانسجام بين القول والعمل، وأن تكون الكنيسة أول من يطبق ما تعلنه هي نفسها. فمن خلال تعاوننا وتضافر جهودنا يمكن أن نجعل بيت الجميع أكثر جمالا وضيافة. وخلص البابا لاهون الرابع عشر إلى القول: أشكركم على زيارتكم وبارككم وأتمنى لكم كل الخير والتوفيق في عملكم.
0: استقبل قداسة البابا لاوون الرابع عشر صباح اليوم الخميس الأول من تشرين الأول أكتوبر في القصر الرسولي في الفاتيكان رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى السيد فوستان أركانج توادرا، الذي التقى لاحقاً أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين. يرافقه المطران بول ريتشارد جالاغير أمين سر الدولة للعلاقات مع الدول والمنظمات الدولية. وكما جاء في بيان نشرته دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي، تمت الإشارة خلال المحادثات الودية في أمانة سر الدولة إلى العلاقات الجيدة بين الكرسي الرسولي وجمهورية أفريقيا الوسطى، ثم تم التوقف عند الإسهام الكبير الذي تقدمه الكنيسة للمجتمع في البلاد. وأضاف البيان الصادر عن دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي أنه تم التطرق خلال المحادثات إلى مواضيع متعلقة بالوضع الاجتماعي والسياسي والإنساني للبلاد، مع إشارة خاصة إلى عملية السلام، كما وجرى تبادل وجهات النظر حول الوضع الإقليمي. ينظم المكتب الوطني لرعوية الشباب التابع لمجلس أساقفة إيطاليا سلسلة لقاءات من أجل التعمق في المواضيع التي يتم التطرق إليها في الرسالة العامة لقداسة البابا لاوون الرابع عشر بعنوان مانيفيكا أومانيتاس، الإنسانية الرائعة في حماية الشخص البشري في زمن الذكاء الاصطناعي. وكما جاء على الموقع الإلكتروني لمجلس أساقفة إيطاليا، ينظم المكتب الوطني لرعوية الشباب أربع ندوات عبر الإنترنت، وذلك في الأول والثامن والحادي والعشرين والتاسع والعشرين من تشرين الأول أكتوبر 2026. هذا وتشتر الإشارة إلى أن الرسالة العامة الأولى لقداسة البابا لاوون الرابع عشر بعنوان مانيفيكا أومانيتاس، الإنسانية الرائعة في حماية الشخص البشري في زمن الذكاء الاصطناعي، قد نشرت في 25 من أيار مايو 2026، وقد وقعها الأب الأقدس في 15 من أيار مايو، ذلك تزامنا مع الذكرى 35 بعد 100 لصدور الرسالة العامة في الشؤون الحديثة للبابا لاوون الثالث عشر. بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح. لاوديتور يسوع المسيح.